لاخر كده مثلا مثلا سادي كده مثلا تدوز الصبح شوف لك السما النور الجمال ديال الكرفان ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد